الميزان سلعز مدن اكسلن القبرك مقار لم تلك سلون اقرانك ديرو السان وين يديو سانك اقدار ايكي عشقا ديرك سون

يفهم الفن السك قليليس ليميا ادك صديوم واذا كي تميزن تغضليس للدنيس روحني غب على فرنسن قراند امختفن ذات وذ مون بريكيس على نتعيشي غب السيف كارسن

شويق هادي بدون هاد اسمو السوس ميكسر رحي وقرجوبيس امو شنيك تاويق اسمنا ضحد الكرموس اسر صفر في ميس نامولاش يغدير نت الخيق.

الله ورم تمغارين أما أنا ما تشيد الفن فقني ياكم التمثورة أو إذا كنت تغنين سخر مثل مخنون أم سنيت غفير ركسا يا بنت ورخن الوالدين أنسيني الفرورخن